0: Emisija 7 Tuzla.
1: عشرة عشرة العشرة تقولش غير أخير حرام وكله جاي جامد جيد وقال إيه؟
2: إيه؟